مني كيف بكون الفن. بطلت امشي مع توباك ناديني فوضى. كينج كونج بالهيب هوب سميني السلطة. قناص بلعبتي بطلع بصير عالشاي. وزني بكفيني مش محتاج حدا معاي. انا مش زعلان اصلا اسمي الجوكر. شوية بتسمع عني ماخد جائزة الاوسكار. جوكر مشروع فوضى سمعني شوية ضوضى. بدي اشكر كل اصحابي.